السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني وأخواتي في الله saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, berbahagia sekali bagi kami mengunjungi antum sekalian di Desa Aruk, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melihat komunitas Ahlus Sunnah